دخلت برزخا فليهب عن كل سوء برزخا يا من يلين كل دود سمقا دكا لي الإقخر

للمحتدين جميعا بالفيوضات. كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات. يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات. يحوي ضياء كضوء الشمس حيث نحى يعزى بها كل شعث في استنارات. يقيب عن كل كون للمكون ذا نور عظيم وسر من قيوبات. يمهو عن الخلف رينا قد يطنسه محو المقصر عن

0: ta bo len beugé taxal ba dox seen digal seen dugul rek dañ lay xap sanjal mas na am ci difa go xamné ji ku wax la seen ci tok ñu jang kanen dik la am tankam rek wallahi wala am tam nak do rek mu gess mu di ko dana ko na na seen ji dafa dal tan dalé bu ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaxale ñi wax ñu bokku ci sama wax ko ci bo wuté jéss na la ma sa jaxale ci jaxale ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال مايك وجد لي بالمرام
2: سيرن توبا دي واخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميصاني سيرن توبا نانا ياو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوك تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
1: نا جاي دو غار يوم وا يا جيا واري قليت دون سكن اديا
3: اسكي امنا في جامعه ايطالي ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkone sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jax sant yalla.

0: بيتنا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله.
1: سيدنا علي.
0: بكى أجا نوغي.
1: زيارنا لا.
0: بكى نيوغي نانغو تي زيارة.
1: لي زيار لو بري.
0: بارك الله نوغي لي ماغال نكا. يتي.
1: دج نان لا دج بايام
0: سي. وا وا لا يتي جامونو جي ريك ديسان.
1: نيوغي تيولو ناك ساك
0: سو. وا دوما ناك انديسان تبارك الله. انديسان انديسان.
1: في جار رك جو خال نكو كيب سو تيولو.
0: والله والله انديسان تبارك الله.
1: سوخنا فاطمه.
0: سوخنا فاطمه انديسان.
1: سوخنا زينب ندور نيوغي تيولو.
0: اجا زينب ندور.
1: ni
0: nang ci jam wa ñi sant yalla bu baax
1: alhamdullilah
0: wa tabarakallah alhamdullilah
1: ñi ziar ñepp
0: rek ziaré bokk yépp ni sant
1: soxna fat diouf ni señ man taqa
0: da naka jëru ko de
1: ah ziar na pop nako
0: ba jënd da ngi non rek yobu ñaanako yalla ay mbiram mom fi ni yalla ci dess acci mo ngo ko param café gi nga xamni man fat diouf dal mo ngo waaw ken musko gis rek ba jëna gox iska dañ ko sko folli won ko sax ge sensé won ko iska amone benen badjane bu bess ah adjan nogay wala batay yaangi nan café bu fekke yaangi nan café baxna bu dem mom café gaangi tang batay alhamdullah ay badjane fimne

0: ci ñong koy cërale bu baaxa baax sayyidina ali badar job medina talib cheikh bu mag bi di ko ñaanal ba ci gu jamm ci nemek suñu waji serigne jil sar cha sherem jere jeuf fati sar
1: ali biya fil hasr qablu
0: soxna ci lo gisse
1: yakuna min sukkani jannati khuldi
0: soxna nu bepp yi
1: سبحان
0: الله ماتشو
2: الله عليه وسلم
1: جبريل روح القدس اكرم سائد مع حبيبي يزور حضره قدسه ماما دون على البراق سرى نبي المصطفى ورفيق جبريل في معراج
0: اسرى يجنا

0: وشفعنا المختار لم يأمر له
1: مولا
0: حاسق العلي عالي في دوري أكرم بي من سيد وكفاه عزا ذاك في إسرائيل صلوا على المختار أمة أحمد
2: صلوا عليه وسلم
0: دعوا إلى ما شئتم بعطائي
3: لو عندي
0: فالأنبياء
3: صلوا
0: نم نب صلوا خلفه

إلي إلا أو من أسراري يقبلوا فلن نعم ما أوحى بي قد قصوا الرحمن جل جلاله ما لم تلن ورشد من نبعاتي برب الجو ونينا عش صالما في ذل عيش أرغلين.

0: وبسنة المختار كن متمسكا وبيدي أخلاقي وصفاتي ومن استعان بي يفوز والله إن شاء علي بمرادي وبإستعل إلعى لقد كن مفرئ ينجيك جاو المصطفى من شري ما مبدنا وبآلي الحالين كل مجادة والخلفاء وصحب مع أنصاري يا راعون
1: يا راعون
0: ليصرب ليبلغوا لأبي البتول ديارتي وبروضي قد كان يرسل روحه لتزوره عجل إغاثته يدرك بجسمي يا لائمي جهلا لمدح محمد أولا استتعلم أنني من فيضه مرضاكم الدعو
1: لا إله إلا الله
0: لمدح المصطفى إبراهيم باي وبسمع مدح المصطفى يشوبي ما طبيب خير طه عالج هذا المريض بذكره وبمدحه فبمدحه نال الرجال سادة
1: وانهج
0: مناهج الطالبين ما شئت قل في وصي

0: Alhaji Serigne Abdou kan borom Touba refan bokk Serigne Abdou jere jeuf ba jamu ngam
1: nabi
0: wa nabi man aqra wal bahdu ansar nal muhajirin wal ansar مرتبه لكنما احمد المختار مختار مختار مختار
1: نبي لهم لدى الله
0: من دون
1: سنبما
0: والنجوم في دجازار سيرين دونغو غيتا غيج دنيو غيج دنيو كو ديغ ني كاي نيمي كو ديكو نيانال با سي غوك جام نبي
1: لهم لدى الله
0: من دون

0: كنون القرآن أدى أقلم لدول جندلاء خالبين تنيوم كبنيو سنتون أنا قادم
1: برم مقام
0: سنتنوار غير سرين توبان بغل في دنيا بغل في ديغنتبا سؤال لجين بغل دون بسم قيامة خنا يقول جم

0: وسيلة
1: بايو على جبال
0: بايو في غمود بسجن
1: بايو عبد الكريم
0: برب
1: مكارم الأخلاق أنا تصبو بايو سخنا مامبوسو
0: مكيك مبوسو بلا
1: كيمو انجيت مايو وسيلة

0: عليكم السلام ورحمة الله. أيش ما هدي الله كو؟
1: ده هو مكوني بس في كيلو.
0: جري جوس من فاتو.
1: لبام
0: لا إنسان. أمي من فاتو.

وقلبك معور المجايكا تبقي الأرادي سوف تسخ جاينكا شيخ سيدي مختار.

0: محمد العال محمد محمد العال صلى الله وسلم وسلم وشد بشعاله للمنتخب للمنتخب للمنتخب للمنتخب للمنتخب اكتب معاه وزرهوب
1: Yes, sir.

0: مسلم مسلم مسلم من
1: النبي بشير كل
0: والنبي
1: ليه
0: مسلم فرحة يا من
1: معوت ما علي مره
0: مره مره من بلا
1: يا من جميع
0: علي
1: خدمي تقبل
0: علي علي مره من بلا يا من جميع يا من جميع يا من جميع خدمي تقبل نقول يا علي سوف
1: نجي يا علي
0: نجي
1: يا علي
0: نجي يا علي نجي يا علي نجي يا علي

0: من عندك فاز سعيد أبا من نعيم في الجعيم من الأبرار اللي في النعيم من الفجار اللي في الجعيم
1: من لم يطيع بابا
0: يقودنا ضيفه لم يدن
1: تجاء من غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس غرس

0: كفروه لم تنوح من توبة
1: لم تنوح من توبة رب سلام
0: بطونهم والكل من جد للمسلمين لكل مسلمات نور الذي أزعب أهل الظلمات والذي في الجنان يقلو
2: عليكم جرجفتي سي بور توا أمين ديسان أبا يلا يلا بيك ما شاء الله يلا كونتان نينغا مايسا نينغا
0: ما نانا نان كوتو يوي رك لوما اندال ليك نغا بوليكو تي جيلكو بارك سنتو با جيرجف ماما امي جوبي موكو ساكو وون فتبارك الله نينكاي گرم ديكو سارغال بو باخ ديكو نيانال توفيق الرحمن عرض والجدال
1: اشكره وخالي عبد الله اشكره وخالي عبد الله كما كفاني عرض والجدال
0: بوكو فاتي
1: سبحانه والكريم والحميد وكل من لم يهن
0: تسليم
1: من لا يعد مدر مدر وعلى سيدي وفاء الهر وفاء من زل من المشاعر جزاء من جل من المشاعر يخاب يخاب من الامشاعر الحمد لله الحمد لله
0: لابن عبد الله الله من شرك ومن النفاق سعادة الضمير برأني
1: من علي
0: النبي الله عليه بالسلام المطلب
2: أحسنت بقى عليكم
3: السلام عليكم الله
2: عليكم السلام ورحمة الله كرم الله
3: ميتم جانغر
2: لا إله إلا الله
3: جيكم سوى كتاك بحبا
2: كيمان لكاي
3: والله لا لا
2: جيرجف
3: ما نغن جام
2: ني غام جام نغ لكاي نيان الحمد لله
3: ماي جيغلو سي
2: وا وا يتي جامونو جي ريك
3: وا جيتي داي جيتي
2: ريك خات خات ديك يوي ريك تبارك الله
3: ماي ليپ لوكو جار ريك
2: الحمد لله نيسان
3: اخر لو نانكو لول لول
2: الحمد لله يا الله نخ يا الله
3: توبيك باخ باخ
2: اه تبارك الله الحمد لله كرم الله
3: Ah,
2: est-ce que
3: fatale waxon nañ ko dara
2: ah est ce que kon dem man day fatali
3: ci arbe segar ko ci ñu ci jew rek ni
2: seigne bilal seigne mané bilal ndaysan
3: ngui koy ñaan ko ñu jaak ñu rool
2: amin amin karawallah
3: ndaysan taxaw am tay wa am na solo yalla yaaka
2: alhamdullah alhamdullah ya ko seedé
3: ñu koy ziar baax bayu kenn
2: kenn ndaysan ndaysan wallahi wallahi seigne wallahi seigne
3: seigne ak sa sam bobu ñal nak ko fi bayen
2: ya seyna bunde san
3: ak baye
2: min mak ak medina baye alhaji bob
3: alhaji bob
2: tabarak alhamdullah
3: baye njaga ci asalam
2: baye njaga ci asalam waw ak baye jibi waw waw ah seigne jibi wa ndessan gañu bax ñooñu fa tabarak allah sun khalikh yalla yalla barkel len jerejeef koku mo seydina ali nusay sey yaram bi fa tabarak allah ñu ngi koy gëreem mourid bi diko ñaanal tawfiq ñaanal ko mu ci xewal ci kaw ci kanam ci lu bax ñuy gaay bu baax yi nga fekkol ñepp fa tabarak allah ñom seigne mané bilal seigne modou puy seigne abdullah yad president tous les célibataires seigne aladji mbey gey mu baax mi tabarak allah ahsamtu ñu seigne jili tabarak allah seigne abdullah diop ñu samandu mi xaban Serigne Sohaye Bou Badiane jere jeufati Badiane Sakuri Wali Ba Faté wo kon bu ñëwé mardi inshallah dina ko agalé bu démul ci gétt ga ak yoy bu sétul xari inshallah bu ñëwé talata nga agalé ko dénga ak ay ñing barakallahu fiik jërëjëf ay wa fofu la wa qalbi annama la la zalmani

0: المود بلسن
1: لا ما لا ودا
0: سيرن بارتا الواتا وجا نجيف مي سيغنا غا باخ سيرن نار نيغي تبارك الله سيدنا عمر مبوب monsieur le maire ni gay gox jeureuf mbop mbop communication
1: qatab qalbi alla ma la wa sallam
0: ni serigne ibrahim matine aladji kayre diouf serigne hassan ding beug fallu soxna penne ndjay soxna magay diouf montage amidou sécurité jamu ngam

0: فلا يخاف ولا يرجو ولا سمنن زلوي خايتي تغنيني عن لكنني
1: ولا يرجو سمنن
0: مرينا
1: Alhamdulillah.
2: Wala

يا دافع الاسواي ولك داري بالمصطفى إفا كل سوء داري واغفر لمن بنى بالعارضي واغفر لمن أمارهم بجميع والله.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما.

وقادني إليه بتحلي من بعد ما هذب بتقلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز.

لهبزاك والإخواني جميع سحادة دارين حقا يا سميح هب لي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآل وصحابة هب لي غير القسم في المخاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولسفن ليل الهوى بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم.

بحق طيب وليسق غير حلال طيب وغير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهري وارحم بي القلق.

وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي

يا من على عن زوجة وعن ولد حتني وحت جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسكني دوبا مثل اسمها بجاه غير من أبد وجل إلهي مسكني دوبا مثل اسمها بجاه غير من أبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من

وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من ستمني أو لاما فهب له توبة واستسلاما فكل

وتفحني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف سريعا إذ يرد وتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا عيسو عن ولتدخل مصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي وفي وأحلني وأعلي من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على أهلي بما من أن مؤجلا جالبة

أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونذير ولجميع المسلمين يا بصير.

نكبي وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمسة ضعبا يا حكيم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة ضعبا يا حكيم ونجنا من سر هذا زمن وسر غيره وكل فتن وتخنا سر النزارى واليهود وسر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال.

سباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صلي أبدا غير صلاة بها يرافق الغيار وسقات وهب لنا

وتكفحنا كذبا ولهوا وتكفنا الهوى وما لا يحني وبكتابا أهلنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة

وصحبه ومسكني حط يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في داري عني حماه

لكنا اليوم عن فاطريق بحرمة المصطفى المقرب والآل وصحبي وسهر رجبي جلي بتخديمي وتصديقي بحرمة المخدم صديقي وليجد بحق وتوفيقي بحرمة الموافق الفاروقي وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أقي نورين سم بحرمة الإمام علي هب لي في دارين شيطا يحتدي كل من إلى سحب جماع وحرمة البنين والبنات وحرمة العالمة الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناس وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفيني

ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد ودفني صرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وسر كل جاهل.

وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن مع شيطان مريد وسر ذي الغرب وسر النائي والحر والبرد وسر الماء وسويدني وعيدني عباد وطهر القلب وصحيح الجسد وهب لنا القيام في ليالي وصوم في نهاري بالإكمال وخليني من رسائلي وكن مجملي بالفضائل وذكي لبي وافتحن ربي.

0: وهب لي ذكرى بذكر كل حين وهدني من جملة المقربين
1: ولا تزل يا مالكي دليلي وحسبني وكن خليلي وحسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى عزيرا رازقا قدما وكن معينيا على سيطاني ونفسي والفرق

وليهب ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موت وفي القبر وفي العزر قدا ولدا.

وهابزا وحاجبا ورادية وجاسبا ومرسدا معلما وقائدا للهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المحاسي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سهادة لست أرى سخاوة بهدها أو دررا وتثبتا حبك في فؤادي وهب غير الخلق في تمادي وهب آله وصحبه جميح ثم تحب كل مسلم متيح.

وسوق والغفران وردوانا والاستخامة على العباد والكشف والعيان وسحاد وأصلحا أمة غير المرسلين وفرجا عنهم.

0: أبدا. اللهم بارك هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد محمد محمود الذي وعدته إنك لا
1: تخلف الميعاد. De la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Jaar ci Tiéñer FM, ak Jantibe FM, indi l'ergue FM, di baati jam, jappelante, ak wolente gu andak yakar.
2: Wa rizqaha ja'al atyabal halali, fil usri wal yusri ala tawali. وليجد فيه بعلم ينفع ورفتي بغلب يخصن وليها

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أخرجنا من حادث

ولوسع الدرفاء. تفضل علي اليوم يا ربي المنعى بفتح وطيح يوجل الوبل منصبا. إليك وللمقتال هاجرت بالهدى وبالسنة.

أحيل الليث إذ خبا أنيل سواف الله في كل قصفة مع الحب والرضوان والقرب والقرب.

كتعلي به الدفع السحباء دعوتك بالمختار بالآل كله وأسى به يا من كفاني

عزيز كما تبار رحيم شكور أرو تجي منه بطرف إليه مكاتبي فاكرم بي ربا أسلي بتسليم عليه لوجه من